ناس تتين عشر لات ميل إيا دي سرو دول نيت إيا بكها كوشي يدي شلات نيت نتين إلت إيغو دي لاسوز إيا دي إلاش دي إلاش

بتزيكوشدي نحسان كي نحسنا عروشدي هديلا تي شادا عطيقو دي امريكا countries كي عطيق يدي خلطشكو شي عجزة تحل انقو